0: فهاد الحياه ما كتبتك كنعيش لا جينا نشوفو فهاد البلاد لا حياه لا عيش بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطاف ديال الزيف علاش فهاد البلاد الا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هاد المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمو الكاراتي مخبي عندنا رئيس
1: كبير راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي
2: بابور بابور حراقة طالب لي دير لي ماما ماليزيا وين عايشو في الطريان
3: 1 2 3
4: نعنع راديو

0: Masha. Masha. Masha. ليش باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندي اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي